والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الزمن قائل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطيني محبتك. Sahabatku, hari ini di pagi yang penuh keberkahan ini kita akan mengambil